ملاخ رخاف روكوش روتليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيش إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل شي تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نقرق أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقا هب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا رخاف كاخ رخاف روجليب تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال بناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش تيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقي بي بيخ ترق قرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تقيخ نق إنا تاق ملتيوش كتيباش قش بلا خي ترق برا خون ورق سماق هربن آن بو ببو خارا خف كاخ خارا خف رو جليب شتو ياستي باق قس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقوريك خيب إن تاق شتو ماق قرئيل رمال كرا خبرا سماخ مارشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا Cuak cik tak, cuak cik katia.